0: بالله
1: العظيم
0: أربعة
1: حلوة
0: منورة
1: خمسة لو خمسة في
0: العدو
1: ستة
0: أيام
1: أسبوع
0: ثمانية
1: عشرة
0: عشرة عشرة العيشة تنشي غير أخام حرام وكله جاي جامد جيد وقال
1: إيه

0: ورم
1: خمسة
0: لو خمسة بقل العدو
1: ستة
0: طب قلبي خالي
1: سبعة
0: أيام نسبوع
1: ثمانية
0: أبواب الجنة
1: تسعة
0: أعمل ببط نمو
1: عشرة
0: عشرة عشرة العيشة تنش بيلا خام حرام وكله جاي جامد فيدي وقال
1: إيه